0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نور الكعبي.
1: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي، فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: صوت من العاصمة.

يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مو مال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
5: السلام عليكم.
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
5: يا جماعة، ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
5: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك. خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
5: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
7: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس.

0: كله ولا القانون؟
1: على الأقل خذ رأيي في الموضوع عن إذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
2: حميد لا تنسى.
0: إن شاء الله.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر

يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

إمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور.

0: لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026. تراثنا، عزنا وفخرنا.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: من الأشياء المضرة اللي ممكن نسويها السهر. السهر يؤثر على التركيز والنشاط خلال يومك بالمدرسة بشكل سلبي، غير أضراره الصحية عليك. احرص على أنك تنام دائما من وقت. الطالب اللي ينام بشكل ممتاز يكون نشيط وقادر على التركيز والمشاركة.

بوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم
7: بس كذي؟

0: لك طيب بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
1: حلوة صح؟
2: حلوة. بعد سور طيب لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
0: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
3: مطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
0: هي حليلها عندها ظروف والتزامات.
3: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها؟
0: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
3: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
0: غلط وانا مشارك؟
3: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
0: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
4: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نور الكعبي.
6: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقا، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
5: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: النجاح في المدرسة مو بس بالدرجات اللي تحصل عليها، النجاح يكون بعد بالأخلاق الحميدة والاحترام والتعاون وحب الخير للآخرين. خلك طالب متميز بعلمك وأخلاقك وتكون قدوة حسنة لغيرك.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا، أحلى مكان، حلوة، نعم، وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام. ارفع الصوت وخلك على موجة أبوظبي اف ام.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
4: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلاً جديداً من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقاً عالمياً تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: إذا واجهت شيء في المدرسة استصعب عليك حله، لا تتردد، اطلب المساعدة من المعلم أو الوالدين. السؤال أبداً مو بضعف، السؤال خطوة ذكية للتعلم والتطور.

ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة قلبك تظلم قلب ضحيت حبك من غير ذنب يا قسوة

0: نظام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.
5: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ننكد

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
8: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
7: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ام خلها دوم في البال. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: الطموح يلامس السماء.
1: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نورة الكعبي.
1: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الالتزام صفة يتميز فيها الطالب الناجح، الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وإنجاز المهام واحترام القوانين. الانضباط والالتزام عادة جميلة تصنع إنجازات كبيرة. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا. أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
3: في الرياضة وتحديدا في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: كل لحظة أجمل
10: مع
9: بوظبي أف أم.
11: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي أف أم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
0: الأم والمعلمة والقائدة.
2: تجسد المرأة الإماراتية أدوارا متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
4: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقا، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضا في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء. أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان. حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.

0: أبو ظبي اف ام
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
3: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح، أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبوظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: شهر للاحتفاء والعطاء.
2: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلاد. آمنة القبيسي
4: في الرياضة، وتحديداً في سباقات السيارات، تألقت آمنة القبيسي أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك.

0: التلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
2: يا الله شو هالحر.
3: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
2: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
3: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
2: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
3: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
2: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
3: أوف، لهالدرجة؟
2: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
3: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
2: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
3: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: اختار أصدقائك بعناية، الصديق الزين بيساعدك على النجاح وبيشجعك على التميز والسلوك الحسن، الصحبة الطيبة كنز لا يقدر بثمن.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نورة الكعبي.
1: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة

0: في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: الأغاني الجميلة والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
6: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
7: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
6: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
7: هي الغالي قول، عسى ما شر.
6: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
7: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
6: هذا هو في التلفون.
8: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
6: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
8: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين، النسخة 19، على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، آمنة القبيسي.
2: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: العقل السليم

0: في الجسم السليم. مارس الرياضة بانتظام. الرياضة والحركة البدنية بتعطيك النشاط والتركيز في المدرسة، وبتحافظ على صحتك وتزيد من قدرتك على التعلم.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

عام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة

0: المرأة الضبيانية. كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة، ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أن المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.
4: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقواها.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

لاقني وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية. كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا. صوف الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.

0: مساء الخير لكم جميعا مستمعين الكرام، هنا صوت الملاعب حيث الكرة صوت والمنافسة حكاية جديدة مع كل جولة. وصلنا اليوم إلى ختام الجولة الرابعة لدوري أدنك المحترفين، جولة تتواصل فيها المنافسة وتبدأ معها الحسابات تأخذ شكلا أكثر جدية مع كل نقطة تكسب وأخرى تضيع. في دبي عيمان قلب تأخره أمام النصر إلى فوز بهدفين مقابل هدف، وعاد من السادة المكتوم بثلاث نقاط ثمينة. وفي مدينة زايد انتظر الوحدة حتى الدقيقة 81 ليجد طريقه إلى شباك الظفرة بهدف حمل توقيع فاكوندو دانييل ويحسم المواجهة بهدف دون مقابل. في صوت الملاعب نفتح ملف المباراتين، نقرأ التفاصيل ونحلل المكاسب والخسائر ونشوف شو تغير بعد صافرة النهاية. في البداية دعوني أرحب بكباتن برافقون اليوم في هذا الاستوديو الدكتور موسى عباس. مساء عليكم بالخير كابتن.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن.
0: الكابتن عبد الحميد المستكي مساء الورد.
2: مرحبا مساء النور.
0: وأيضا الكابتن فريد علي ونواف مساء العسل.
3: يا مرحبا، سعيدين بوجودك معنا اليوم.
0: الله يطول عمرك. والأستاذ أحمد الحوري أبو حمدان مساء الفل.
4: مساء الخير أستاذ سعيد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ، دائما بشوفتكم وتواصل ياكم. أيضا عصام مساء الورد مخرجنا بيكو رافقنا. نذكركم بأرقام التواصل 655-1-2-2-2 655-1-2-2-2 أو على التابعونا عن طريق بث مباشر على منصتنا في التيك توك للتيك توك أبو ظبي اف ام. لكم الشكر الجزيل جميعا. البداية مع مباراة عيمان والنصر. عيمان يعود من دبي بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف في مواجهة بدأ فيها أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق أجدن هورستيتش في الدقيقة 26، لكن عجمان عرف كيف يرجع المباراة في الشوط الثاني، ولذا زارو أدرك التعادل في الدقيقة 65، وبعدها بثمان دقائق فقط ظهر سعد الهداني ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 ويقلب النتيجة لمصلحة البرتغالي. فوز مهم لعجمان خارج ملعبه، خصوصا أنه جاء بعد التأخر في النتيجة، بينما النصر لم ينجح في المحافظة على تقدمه وخرج من ملعبه دون نقاط.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام. صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.
1: مساء عليكم بالخير مرة ثانية مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة الرابعة واللي اتضحت فيها المعالم بعد جولة مثيرة بصراحة استمتعنا فيها اليوم. حتى اليوم الدكتور بعد احنا قاعدين نطالع المباريات يقول للأسف في توقف، لكن
2: أي والله
1: المتعة حاضرة بقوة في هذا الموسم.
2: نعم
3: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. لا في جولة باكم، يعني نتكلم احنا بعد الجولة القادمة في عندنا جولة خامسة.
2: بسم الله
1: سيدة مساكنة كابتن عبد الحميد، وايد مركز يا كابتن، افهمني عقب.
4: لا ترى انا هنا روحي انتو هنا.
1: الله يحفظك دكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك لفريق الوحدة وعجمان اليوم. فعلا زي ما تفضلت أن الدوري فعلا دوري مثير، في نوع من التفاعل، إثارة، نشاهد أهداف ومباريات قوية. أكثر من قمة شاهدنا، سواء وصل شباب الأهلي واليوم الأسبوع الجزيرة وشباب الأهلي كذلك، ف العين كذلك مع نادي النصر. فأنا أعتقد دورينا جميل، لكن التوقفات مو على كيفنا نحن، لكن دورة الخليج وفي بطولة آسيا ولو ودهم أخواننا في الرابطة أنك الدوري مو يتوقف، لكن هذا طبعا هذا على الجميع يعني.
1: طيب اليوم نبتدي في المباراة الأولى هنتحدث عنها، مباراة النصر وعجمان. النصر بدأ وسجل، ولكن عجمان في الشوط الثاني طلع بشكل مغاير، قدر أن يخطف بهدفين.
2: طبعا مبارك لفريق عجمان اليوم على فوزهم، لكن المباراة عجيبة وغريبة. اللي شاهد المباراة اليوم شوط، اللي شاهد الشوط الأول يقول لا يمكن أن فريق النصر يخسرون المباراة اليوم، لكن دائما كرة القدم لغاية ما يصفر الحكم لابد أن يكون جميع اللاعبين يكون عندهم عقلية الاحترافية. كرة قدم مش في 45 دقيقة ولا في 90 دقيقة، يمكن يكون تركيزك أنت 100% 99%، هاي الدقيقة واحدة يمكن أنك تخسر المباراة. هذا اللي حصل اليوم في الشوط الأول، سيطرة تأمل فريق النصر، ضيعوا 4 فرص حقيقية، كرتين لمهدي غادي، كرة لأكثر من اللاعب. فبالتالي كان اليوم فعلا اليوم النصر في الشوط الأول قلنا لا يمكن أن يكون فريق النصر، لكن اللي حصل في الشوط الثاني وبالذات تغييرات كابتن قران، تغيير هرنكي والهداني، كانت تغييرات مميزة جدا. تسجل هدف، غيروا شكل الفريق، الفريق تغير، النصر هو أصبح المدافع، العجمان هو كان الأفضل طوال الشوط الثاني، كان ممكن يسجلون أكثر من هدف من هدفين كذلك. فأنا أعتقد في النهاية استحق الفريق اللي هو يستحق فوز اليوم عجمان.
1: كابتن عبد الحميد، مباراة بشكلين بشوطين مختلفين جدا، النصر الشوط الأول يتحكم في المباراة يسجل يتقدم، في الشوط الثاني يتغير الموضوع كله، عجمان يتحكم المباراة يعود بهدفين. شو اللي خلى المباراة تطلع بهالشكل، وكيف قدر عجمان يرجع بهذا الشكل؟
4: ترى مش جديدة على عجمان انه يرجع، عجمان خطير اذا ما تسجل عليه وتتأمن فوزك. عجمان يرجع في اغلب مباريات، عجمان يرجع وعنده لاعب هداف يسجل من أنصاف الفرص. زين احنا ليش نقول اليوم عجمان عاقب النصر عقاب هذا؟ لأنك انت ضيعت كل الفرص اللي جتك. يعني اليوم قايدي يلعب كأنه في التمرين، ما في جدية في الفرص اللي ضيعها، ما في جدية يعني.
1: قايدي إلى اليوم في المباراة ما ظهر بالشكل اللي كان فيه متعودين.
4: صحيح نحن. وانت فرصة ان المدرب قاعد يعطيك فرصة، انا مستغرب ليش ويسلي برا، ليش حتى توري، شوف توري مع أنه اليوم نزل سوى أشياء غريبة في كرة القدم، أنا ما شفتها أول مرة أشوفها. يعني هذا المرمى ويعكسها صوب الجمهور من الخلف. الثانية كأنه يمكن لابس الجوتيين يعني مو يعني صراحة اليوم أنا أنا أنا توريه أنا أحب توريه لكن اليوم اللي سواه في كرة القدم مش معقول صراحة. يعني أنت عندك رأس حربة مثل كريس بيديا إذا ما تخدموا عليه أنتوا تلعبوا بتسعة يعني أنت شوف شوف بس في المجال الثاني أزارو لما نزل هداني كورة رفع داخل 18 قدر أن يسجل هدف رايع
3: صحيح.
4: هذه هي زين لما يقولك يسجف من أنصاف الفرص يا أخي الفرق اللي معاها يعني رؤوس حربة صريحين سعيد لازم ناس تخدم عليهم لازم أنا كمدرب زين حاط رأس حربة أشغل الناس على الأطراف اليوم ولا حد ولا كورة الكريس بيديا ولا كورة كيف هذا مع أن أرقامه زينة لما تيشوف أرقامه زينة بس لما يلعب مع هذيلا كل واحد يلعب على كيفه يعني اليوم قايدي الكرة اللي لعبها في حضن المدافع على الحارس أنت عندك مجال تتقدم عندك كريس بيديا فاضي تعطي الجول فاضي لا يريد يسجل زين سجل. فأنا أعتقد كابتن اليوم النصر العجمان عاقب النصر وشوف التغييرات مال المدرب عجمان ها هنا تعرف هنا تعرف أن المدرب إيه قاعد يعرف خلطة فريقه نزل الهداني عشان يساعد منه
3: أزارو
4: طبعا زين ونزل أنت عندك عند ظهير عصري جابري ظهير عصري هذا اللاعب زين شوف الكرة اللي انعكست الوحيدة من النصر تسجلت هدف هاي الكرة الوحيدة اللي طلع شو اسمه الظهير زين

0: وقدر يعكسها بطريقه بتروفيتش عكسها لهرس اغدين على راس ال 18 بالزاويه وحطها بالزاويه الميته كوره رايعه. لو عكستوا ثنتين ثلاث اربع قايدي حتى كيفن كيفن يلعب مثل ما يريد، توري نزل يلعب مثل ما يريد. الوحيد ويسلي اللي ممكن انه يعكس كور داخل خط ال 18.
1: طيب ابو نواف كابتن فريد، النصر يعني غريب اللي صار، هل هو قراءه من جوران اللي حولته بهالشكل، ام ان النصر تراخم بعد الشوط اللي كان مثالي الشوط الاول؟
2: لا هو عموما كل ما يقدمه اللاعبين في ارضيه الملعب اكيد من المدرب، ولكن في السؤال شو علاقه اللاعبين مع المدرب؟
1: شو علاقه
2: اللاعبين مع المدرب؟ ترى وايد مهم.
1: زين تبى تسقطها على
2: زين
1: على منو؟
2: انا ما ادري، لان اللي نشوفه نحن بالذات في الشوط الثاني، في الشوط الاول اماكن قدم مستوى النصر كان ممكن يطلع في الشوط الاول متقدم 3-0 من لاعب واحد من هو اللي هو مهدي قايدي. يعني الانفراد اللي جت، الانفراد الاول على اليسار، انت مهاجم، انت كنت في منتخب لاعب في منتخب ايران لاعب 31 مباراة ويايب 12 هدف تقريبا، يعني عنده هداف في المنتخب، وبالتالي جايتنك الكره باليسار حد انت تلعب يمين بس فوق الحارس هدف
0: مع كلبه ابو نواف سجل هدف.
2: ايوه سجل. الانفراد الثاني حطها باليمين، يد باليمين، حطيت باليمين، انا كنت حارس بارو بمسك الكره.
1: طيب بنكمل ابو نواف معاك، لكن عندنا اتصال من المميز. المميز مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور، امسي عليك وعلى كبات الكرام اللي عندك.
1: مسيك بالنور والسرور يا رب. اول شيء من تشجع؟
3: الله يسعدك.
4: العين
1: المميز.
4: العين
1: تشجع العين؟
2: ايه
1: طبعا. انا اول المميز.
3: هلا ابوي.
1: هو عيناوي؟
3: هو في حد ما يحب العين؟
1: هذا بيورطنا صح؟ كلنا نحب العين، كلنا نحب كل فرق دورينا.
3: لا
1: كل فرق دورينا على قلوبنا حلو. انزين لكن المميز، احنا كنا نتكلم عن مباراة العجمان والنصر.
3: نعم.
1: كيف شفته الرجعة بهالشكل من عجمان؟
3: شوف قبل هذا كله النتائج للجولة كاملة جميع متوقعة باستثناء مباراة شباب الأهلي والجزيرة.
1: شو كنت متوقع؟
3: كانت صعبة صراحة. انا كنت متوقع يمكن شباب الأهلي يسوي شيء اكثر، وهي التوافيق في النهاية يعني قدم مستوى، لكن الجزيرة أبهرنا. استمرار على هذه الجولة بتبين في الجولة القادمة كيف جميع الفرق اللي بتواجه ضد فريق الثاني راح يبين وين رايحة في أي درب لكل مباريات. يعني هل راح أشوف إبداع يونايتد؟ استمرار العين ولا الوصل؟ الجزيرة شو راح يسوي؟ يعني يوقف النصر ممكن وهو ينتصر؟ ظفروا حتى النداء الأخير خرفوا كانوا بنيات نفس الشيء.
1: طيب خلني أسألك يا الوحدة، أيوة كمل.
3: الوحدة اللي فاز اليوم بشق الأنفس شو راح يسوي؟ وعجمان إبداعاته.
1: طيب
3: مع اتحاد شلبر
1: أنت شو توقعك لمباراة العين والوصل؟
3: والله صعبة جداً، لكن أتوقع فوز العين.
1: منو بيكون السر أو كلمة السر في المباراة هذه؟
3: ممكن الجمهور.
1: الجمهور،
3: حضور الجماهيري. طيب الكبير بيكون في هذه المباراة.
2: جواب رائع.
3: إلى الآن ما شفنا.
1: جميل.
3: بس بختصر لك شغلة واحدة.
1: قولي.
3: أجمل ثلاث أشياء في هذه الجولة.
1: شو هي؟
3: حارس الوحدة. فوكندو. إبداع الجزيرة اللي أبهرنا كنا. وعجمان الحصان الأسود.
1: أجمال الحصان الأسود والجزيرة. جميل، شكرا لك المميز، يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله. تحملنا من تواصلك الدائم. عندنا أيضا اتصال آخر، عبد الرحمن. عبد الرحمن مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالخير وصلوا النور.
1: يا حياك الله عبد الرحمن، شخبارك؟
5: الله حيك أخونا سعيد المامر
1: الوحداوي صح؟
5: صحيح.
1: لا. يا سلام عبد الرحمن، شو اخبارك صديقي؟
5: الحمد لله تمام.
1: الله يسلمك عبد الرحمن، وشي مبروك عليكم الفوز.
5: فوز لكن بدون اداء.
1: بس في النهايه ثلاث نقاط.
5: ايوه فوز بدون اداء صح. من المباراه اللي بنياس، لا اول شيء خلينا نبدا من مباراه عجمان.

0: عمان، إلى مباراة النصر، إلى مباراة بنياس، إلى مباراة اليوم أداء سيء وفوز ورباط لكن أداء سيء إلى الآن. هذا هو شيء. المحور الثاني هو باكو تناقشون عن بلجيكي وعمر خريبين، أداهم سيء، صفر نقاط وصفر أهداف. المحور الثالث هلك تناقشون عن ارتكاز الوحدة، يعني هل سوف يسعفنا هذا الموسم ولا لا؟ يعني الوسط إلى الآن صعب صراحة النفس إذا بهذا الوسط. أنا اعتقادي وتفكيري إن نحن نتريى التوقف الدولي، يعني صراحة إذا جاء التوقف الدولي لازم نصلح أخطائنا، وإلا إذا بعد التوقف الدولي، إذا كان قبل التوقف الدولي صعب أن ننافس على هالموسم، صعب.
1: إلى الآن 6 نقاط في المركز السابع، الوحيدين اللي حققوا 12 نقطة هم العين والجزيرة،
2: ولكن أيضا في توقف بعد قادم. طيب هذه أسئلتك إن شاء الله راح نقدر نطرحها على المحللين.
0: يعني صراحة نبغاكم تسألوا الإدارة يعني عن شيموسكا، يعني هل سوف يتم إقالته بعد هذا الأداء السيء أم بيستمر؟
2: لا نستعجل، إذا كان في شيء أكيد راح يحطونه بشكل رسمي في قناة.
0: لا يعني نبغاكم تقيمونه
2: إن شاء الله.
0: طيب السلام عليكم.
2: شكرا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن صديق البرنامج اللي دائما يتواصل معنا، وهو مشجع وحداوي يعني يتكلم من محبة أكيد، لكن بنخلي خلنا نقول هذه التساؤلات لوقت مباراة ثانية ونرجع نكمل. طبعا عن طريق هني إلى الآن عن طريق بثنا في التيك توك مشاركات بسيطة، لكن والله متابعين كثار يتابعونا. الصدارة جزراوية، أكيد الصدارة جزراوية، لكن بنتحدث فيها في آخر القناة. لكن أبو حمدان اليوم عجمان أثبت أنه قادر وأنه جاهز لما يعد له في الفترة القادمة، وهو البطولة أصلا الخارجية، ولكن أيضا بعد حضوره صراحة كان رائع بشخصية قوران مناسب ولايق جدا على عجمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتكلم عن عجمان أستاذ سعيد، خلنا نتكلم عن النصر. النصر اليوم ما، وانا كلامي هذا لا اهضم بحق عجمان في الفوز، لان عجمان استغل اللي حصل في الشوط الاول، خروجه بهدف واحد فقط في ظل هذه الفرص الكثيره اللي حصل عليها النصر، وخاصه 3 اهداف محققه كانت ممكن ان ترفع الغله الى 3-0 4-0 في الشوط الاول. لكن هذا سيناريو المباراة، سيناريو الشوط الأول استفاد منه عجمان بشكل صحيح، بشكل في خبرة، في مدرب عارف كيف يسير الأمور وقلب المباراة. لذلك خلنا بنتكلم عن النصر قبل، وأكرر أني أنا هني بهالكلام لا أهضم حق عجمان في الفوز. النصر يعني إذا أنت تكلمنا البارحة يمكن حتى يوم إحنا قلنا التوقعات سعيد مع زميلنا مسعود البارحة، كنا نقول المباراة بتكون صعبة، صح يمكن أكثر التوقعات راحت للنصر لكن بصعوبة كنا نتوقع. ليش؟ لأن يعني فريق عجمان فريق مقدم صورة جميلة هذا الموسم في 3 مباريات الماضية. ما أدري يعني هل هذه المعلومة اللي إحنا كنقاد كلنا نعرفها وكمتابعين، إدارة الفريق، لاعبين الفريق يعرفونها ولا لا؟ إذا أنت ما تقدر تسجل على عجمان في أول شوط بهذه الفرص، لازم حاط اعتبارك أن عجمان بيرجع، لأن عجمان عنده القدرة على العودة.
2: والقاعدة الذهبية إذا لم تسجل
3: يسجل فيك، فهذا اللي حصل بالضبط. اليوم في استهتار في اللعب، في عدم جدية في التعامل مع الكرات، خاصة مهدي قايدي. مهدي قايد تكلم كابتن عبد الحميد، تكلم كابتن بنواف فريد عن أن بالفعل فرص أضاعها مهدي، مع أن كانت اليوم فرصة أنك تعود تراضي جماهير النادي، الثقل عطاك ميلوش كمدرب اليوم كلاعب أساسي، كانت فرصة ذهبية لمهدي، لكن تعامله مع الكرات كان شيء غريب فيه عدم تركيز، عدم جدية، استهتار في الكرات. أيضا

0: ما في تعاون في الثلث الأخير بين غالبية اللاعبين النصراويين مثل الكابتن عبد الحميد ما بزيد عليه، تكلم عن كريس بيديا مو بهذاك رأس الحربة الفعال، بارحة تكلمنا عن أكثر من مهاجم رؤوس حربة مو فعالين، فهذا اليوم أثبت أنه مش فعال أيضا في أدواره، لا يقدر يزعج المدافعين، لا يقدر يكون كمحطة أيضا للزملاء، أمور كثيرة حصلت اليوم ودفع ثمنها النصر. فوز سهل في متناول اليد أنك أنت توصل للنقطة السابعة، أهدرها النصر بشكل غريب، أهدر نقطتين لكلبة، واليوم ثلاث نقاط أيضا من عجمان، محترامي مع العجمان، هاي خمس نقاط أهدرتها على ملعبك، وأنت ما تلعب مع الفرق الصفوة، ما لعبت مع فرق الصفوة لسه زين، استثناء العين طبعا، خسرت أربع نقاط، فما بالك أنت لعبت ما لعبت ويا الجزيرة الجولة الجاية، ما لعبت مع الوصل، ما لعبت مع شباب الأهلي، فرق كبير ما لعبت وياها. في النقاط هذه سعيد هذه بتكلفك كثير، خاصة عشان تصير إحنا كل سنة نعيد هالكلام، النصر لن يكون فريق منافس بهذه العقلية، لن يكون منافس بهذه العقلية، يفوز مباراة، شفنا شو سوى قدام العين، مباراة اللي طافت قدم مباراة زين، وكان كان كان ند هدر،
1: ليش ما يفوز؟ لغز
0: شيء غريب،
1: كواليتي فيه، انتدابات فيه،
0: أما عجمان سعيد أرجع لك، عجمان يستحق. أنت لما تحول كل هذا السيناريو وكل هذا اللي حصل لمصلحتك يستحق الفوز بكل المقاييس.
2: طيب سعيد، أنت عارف المدربين، هذا سؤال للمدربين وخاصة اليوم ما نتكلم عن الأولين، اليوم أنت حاط كريس بيدا في المقدمة صح ولا لا؟ أنت تعرف إمكانيات كريس بيدا، شو داخل خط 18 خطية، ومن خلال الأرقام اللي جابوها عليه أنت كيف تعرف تجيب لاعب ذي؟ شوف أرقامه، كم سجل، كم كذي، كم مساكة، كل الأماكن اللي راحها كان ناجح، يعني هناك تخديم على هذا اللاعب. اليوم انت اذا ما تقدر تحط تشكيلتك ولعبك وطريقتك على انه يكون هو محطة في المقدمة، يا اخي اسحبه وابدأ بتوري، يا اخي ابدأ بتوري، توري قوي وهذا، وتقدر تحط راس حربة، تقدر تحط خلفه قايدي، راح يكونوا اخطر مثلا. لكن اليوم كابتن حصلوا على فرص، ما بنقول ما حصلوا،
3: ما هذا اللي نتكلم عنه. اليوم المدرب سوى شكل وسوى في الشوط الأول، يعني وملش عنده الخبر وعنده الحضور، وشفناه مع الوسط سابقا، واليوم يعني هو عنده خبرة بهذا الشكل. هل اللي صار في الشوط الثاني مدرب؟
2: هي فرصة كانت القائدي، أيوه في الشوط الثاني مدرب. أنت شوف تبديلات بس عجمان، ولا لاعب اللي من اللي نزلوا ما كان
4: إضافة،
2: لا إضافة على أرضية الملعب، صحيح. كل الخمسة اللي نزلوا اليوم غيروا من شكل عجمان كابتن. وشيء ثاني لازم يعرفوا كل اللي موجودين، ترى عجمان دائما ها ما يرد من للمباريات ويفوز،
3: فريق كابتن ما يستسلم، معروف عنه
2: يرد
3: إلى يعني آخر دقيقة، هو شغال.
2: في الشوط الثاني كابتن شفت اللعب اللي لعب فيه عجمان كابتن، يعني فريق ثاني عن الشوط الأول، أطراف قوية، من العمق قوية، رأس حربة قوي، مدافعين يلعبوا كرة. أنا أعتقد والله يا كابتن أنت تقول كأنه نزل فريق ثاني يغطي أخطاء الشوط الأول، هذا اللي صار في الشوط الثاني العجمان. وأنا أعتقد كابتن بأن قايدي ضيع فرصة على عمره أنه يرجع قايدي اللي إحنا عرفناه في أول سنة، وخاصة لما راح مع كلبة كابتن كان خطير. لين اليوم قايدي أعتقد ما سوى ولا أي إضافة للنصر.
5: كابتن، كابتن شو ذنب الإدارة النادي والمدرب اليوم لما أنت حصل للاعبين زي ما يقول كباتن يضيعون هالفرص؟ أنت الآن بعد ذلك يقول والله يدير المدرب وإدارة، لا في عمل في كل شيء هذا، لكن اللاعب مو بس القائدي، أكثر من لاعب،
2: خلنا نقول دكتور.
5: هي وحتى في الشوط الثاني أنتوا كلاعبين، في لاعبين على مستوى عالي، سواء كان إيدن ولا سواء كان أكثر من لاعب مميز، أنت ليما أنت مدافع معقولة ما عندك ارتقاء حتى سانتي، كيف المشكلة؟ أنا استغرب، يعني ولد أزارو قفز ارتقاء عالي جدا عنك. أنا أحمل لاعبين نادي النصر اليوم مسؤولية كبيرة، عجمان عجمان صحيح لان عجمان متطور بشكل غير طبيعي عجمان،
3: بس النصر اللي اعطى الفرصه حق عجمان عشان يظهر بهالشكل ويستغلها.
5: لا وبعد النصر عارف عجمان مش عجمان، والله انا اقول لك مش فوز اليوم ترى مفاجاه، لان انت شايف عجمان فاز على الوحده، وشايف عجمان في المباريات الماضيه حتى مع الجزيره لما خسروا عجمان كابتن فريد كانوا زينين كذلك. فانا اعتقد اليوم عجمان اليوم قدم مباراه كبيره في الشوط الثاني، واللاعبين النصر يتحملون مسؤوليه خسارتهم اليوم وفي لا وبشكل وفي ملعبهم ملعب النصر يعني.
3: نواف اعتقد ان عجمان يصير صح اربع مباريات ثلاث فوز وخساره تسع نقاط اليوم يزاحم الكبار، يزاحم الوصل والشباب الاهلي والشارجه.
2: امس سالني مسعود قال لي منو راح يفوز عجمان ولا النصر؟ انا الوحيد اللي قدم من الشباب عجمان راح يفوز.
3: على شو بنيت هالشيء؟
2: لان اكثر تنظيما وتكتيكا في ارضيه الملعب، تحس ان الفريق متماسك مثل ما يقولون اخواننا واقف على رجله يعني اللاعبين. اما اليوم شفنا النصر الشوط الاول يعني تحس ان يلعبون مثل مجموعه اصدقاء في ارضيه الملعب حلو، وعلى رغم النصر سجل هدف كلهم راحوا يسلمون على مهدي القايدي لان ليش ضيع ثلاث اهداف. الظاهر الشوط الثاني المدرب شديد شويه، الظاهر تكلم معاهم كلام قوي. دش الشوط الثاني يا ريت كلهم متنرفزين، اللاعبين متنرفزين على بعض على الفريق الثاني على طلعوا من جو المباراه. اكثر فريق تكتيكيا وانضباطيا في ارضيه الملعب هم عجمان، استغل هذا الفرصه. ما في نصر في ارضيه الملعب، والدليل مثل ما قال كابتن عبد الحميد تراوري دش دخل 18 كيف طلع الكرة الجهة جهة اليسار؟ كان مفترض حتى سدد على المرمى، يعني لا سدد ولا طلعت عكست الكرة، يعني كأنك في واحد واقف هناك تبي تشوت عليه.
3: طيب يعني في الشوط ما بين الشوطين
2: عاقبهم عجمان.
3: أنا شوف في حالتين، خلينا نقول في حالتين اليوم المدرب قد يكون في حالة النصر أنه بعد ضياع الفرص الكثيره نعم كان نعم استلمس انه خطر، فيبدو انه شويه اعطاهم
2: خلينا أيوة
3: نقول
2: نعم
3: دش.
2: أنا قلت
3: لكن ممكن يبدو ان وانت تكلمت في البدايه قلت لي كلمه دائما تقولها، العلاقه ما بين المدرب
2: طبعا.
3: فالطرف الثاني جوران المعروف بعلاقته القويه مع اللاعبين اللي صار له سنين معاهم نعم، الدش اللي سواه اعطى نتيجه
2: أيوة لا مدرب عجمان ترى اشتغل معنا في بنياس
3: صحيح
2: من المدربين هادين من المدربين اللي ما ترفزون صوته ما يطلع،
3: بس عارف طالع افضل ما فيك،
2: يعرف اي ذكاء المدرب، يعرف كيف يطلع كل الامكانيات اللي انت اللي موجوده في اللعب. وهذا المدرب اللي احنا ليش نقول كوزمن ذكي بدرجه، يعني انا وجهه نظري من اقوى المدربين اللي كيف يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين يحبونه. شو يحبونه؟ عنده اسلوب طريقه، لان حتى الاحتياط مش الاحتياط حتى المدرجات علاقته زين مع
5: السرخان
2: الظهري. اليوم شوف انت يعني هو يقول على قوران راح ترى راح النصر ويلس موسم ولا نص موسم
4: اقل ما تم
2: ورجع عجمان ورجع مكانه. ليش كابتن؟ هناك علاقه ما بين مدرب وفريق. شيء ثاني شوف كوزمن، شو كابتن كوزمن معنا مدرب قوي جدا، قوي داخل الملعب وخارجه. فوق هذا كابتن مع لعيبته العلاقة تكون دائما حميمية، دائما ما يسمع منهم ويعطي، صح انه يعني يقسي عليهم ولكن يتقبلوا القسوة اللي هو يحطها
3: لانه يكسبهم.
2: ايوه
3: يعرف كيف يخليهم يسوون اللي هو
2: يبقى. اكيد هو يعرف
3: يصنع عائلة في الملعب.
4: عندي اضافة بسيطة في الموضوع اللي تكلم عنه كابتن فريد. اذا كان هذا يعني اذا كانت الصورة اللي شفنا فيها نادي النصر أو فريق النصر في الشوط الثاني بسبب أنه والله المدرب شوي احتد عليهم أو تكلم معهم قسوة على الفرص اللي
2: طبيعي،
4: هذا طبيعي أنك أنت كمدرب، لأن هذا المدرب الذكي، هذا المدرب اللي عنده خبرة، لما أنت تضيع مثل هذه الفرص لازم أن الفريق الثاني بيرجع. أنت أحييت عجمان،
3: استشعر الخطر كيف
4: طبعا أنت أحييته بالفرص اللي ضيعتها، خليت عجمان في اللعبة، خليته في المباراة بعد.
3: أنت تخيل أن ثلاثة أهداف هذه سجلت
4: أيوة لو 3-0
3: أنت انتهت المباراة أصلا.
4: المباراة ف
0: لازم يشد عليهم. اذا هم ردت فعلهم هذه لا اسمح لي هذا دلع لاعبين. اذا هم ردت فعلهم انه والله على والله ان المدرب شد علينا احنا ما عرفنا نلعب في الشوط الثاني.
5: لا شوف استاذ سعيد انا اعتقد طبعا كابتن فريد هذا تحليل كابتن فريد
0: تحليل طبعا احنا اذا هذا
3: استنتاج.

0: محتاجه. فانا اقول ان حصل استرخاء
1: لانه من صدق يعني كم لاحظت ما في سبب كان نرفزته في الشوط الثاني.
0: شوف هذا الحين استنتاج هو كابتن يعني قد يكون استنتاج صحيح قد يكون غير صحيح. هو استنتاجه
2: اتمنى يكون غير صحيح.
0: اي فانا اقول حصل استرخاء ذهني للاعبين نادي النصر. الشوط الثاني حصل دش بارد في غرفه ملابس نادي عجمان ان هم مدربهم كذا. حصل هني استرخاء ذهني للاعبين نادي النصر ان هم داخلين المباراه اليوم عجمان مو في يومهم ان عجمان اليوم بسهوله احنا ممكن نفوز عليهم. عجمان في الشوط الثاني عمل مفاجئ فاجئ اللاعبين نادي النصر داخل الملعب وفاجئهم اكثر. قران تفوق على ميلوش من خلال تغييراته. التغييرين اللي عملهم هرينكي والهداني هم الاثنين اللي غيروا حتى شكل فريق عجمان. اخذوا الامر بجديه. الحوسني علي الحوسني تألق فعلا اكثر من كره في الشوط الاول انقذ الفريق من خلال الانفرادات. فبالتالي حصل اليوم كان تكتيكي يعني المباراه كانت تكتيكيه على على على, على مستوى. وهني جوده وقوه اللاعبين. الجوده هني وليد ازارو كره واحد ارتقاء عالي هداف
1: غيرت المباراه من بعد اخذ الافضليه.
0: وهدف الثاني نفس الشيء. فعجمان استحق الفوز اليوم. وشكرا
1: جميل. عندنا اتصال من عبد الله. عبد الله مساك الله بالخير.
3: مساكم الله بالنور والسرور يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك
3: يا
1: عبد الله. شو تشجع؟
3: والله الوحده لكن احنا نقول مبروك على الفوز اليوم. لكن عندنا زعل كبير على النادي والاداء اللي ما هو طموح الجمهور الوحدة يطلع فيه بهذه الطريقة نادي الوحدة. للأسف احنا كنا نتمنى لحد الحين ما واجهنا فريق منافس. شو بنسوي مع العين؟ شو بنسوي مع الجزيرة؟ شو بنسوي مع الأندية الكبيرة؟ مدام انا قاعد اني اتعطل مع احترام لجميع الأندية. يعني انا خسرت من عجمان اليوم فزت على الظفرة بصعوبة. خسرت من النصر. الوحدة لوين؟ الوحدة محتاج هداف. يعني معقولة هذا الخلل؟ نادي الوحدة هو بعرف الإدارة شو محتاج النادي. الفريق محتاج هداف. عندك خريبين بروحه يعني محتاج تدعيم. احنا نتمنى نادي الوحدة يرجع لمكانه. اليوم انا اتابع المدرجات جمهور الوحدة زيادة زعلان على الفريق واداء الفريق. احنا ما نتوقع الجمهور الوحدة بهذه ما يستاهلون بالضبط اللي صاير في النادي. نتمنى انهم يعالجون الخلل في اسرع وقت. إذا أنت بعدك تبغى تكون في صلب المنافسة لا بد يكون في تدعيم. في عندك وقت. نتمنى صوتنا يوصل للإدارة. النادي محتاج تدعيم بهذه الطريقة. نحن ما بنوصل مكان بهذا الأداء. ترتيبك التاسع العاشر للأسف. أنت تبغى تنافس على المراكز الأولى. وين لعب نادي الوحدة
1: ومكان الوحدة في المنصات صراحة.
3: أنا هذا اللي نتمناه. نتمنى بالضبط أن الوقت ما عندك وقت الحين لكنك أنت محتاج تدعيم بهذه الطريقة. ما أعتقد أن النادي بيوصل بعيد. اليوم فوزنا بالحظ. نتمنى إحنا رسالتنا توصل للجهات المعنية والإدارة إنهم يتحركون في أسرع وقت.
1: إن شاء الله صوتك يوصل
3: يعني
1: يا عبد الله.
3: يعني إحنا نحييهم على استقطاب اللعيبة بالعكس ونقول إن شاء الله نتمنى علاج الخلل وحل في أسرع وقت
1: إن شاء الله.
3: ويعطيكم العافية
1: إن شاء الله. الله يعافيك وبالتوفيق لكم وبالتوفيق نادي الوحدة. نتمنى يا رب إن شاء الله في الأيام القادمة تحمل الأخبار ما يسر جمهور الوحدة والمستوى. لكن يعني اليوم نحن دائما نتكلم عن التدعيمات والانتقالات. اليوم بنياس دعم الفريق بالدوري الأوزبكي عزيز جانييف. تعلن شركة نادي بنياس كرة القدم تعاقدها مع لاعب خط الوسط الدولي عزيز جانييف لاعب منتخب أوزبكستان تعزيز صفوف الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة نادي بنياس لكرة القدم. طبعا عزيز جانييف مش غريب على دورينا يعني له خبرة وحضور في دوري أدنكم من المحترفين تحديدا وله حضور مع الشباب الأهلي والبطايح. فيعني لاعب أعتقد أنه له الخبرة وله الحضور. أيضا بعد كذلك اليوم يونايتد دعم نفسه بالحارس بحارس قادم من الجزيرة. يعني بني يونايتد يقدم يعني موسم أول لا ما نقدر نقول غير أن نحترمه. يعني هو الكبوة الأولى كانت في الجولة الأولى أمام الوصل. عدا عن ذلك وقاعد يقدم مستويات رائعة ما تقول هذا فريق جاي من من من من الدرجة الأولى
4: فرض
1: وهذه أول يعني. بالفعل وهذا اللي نحن نتمناه ونحن نتمنى نجاح هذه التجربة بشكل أو بآخر. تجربة الفرق الاستثمارية الفرق الخاصة الفرق هذه بتعطي نتائج وبتعطي خلنا نقول فائدة كبيرة للمستقبل في دولة الإمارات وهذا اللي نحن نتمناه. واليوم لما يكون فريق بهذا الشكل انتقال لحتى من اللاعبين بأسماء كبيرة باشر ما راح يكون مجدي ليس فقط من أجل أني فقط ألعب لكن أيضا لتحقيق منهم توفيق يا رب إن شاء الله. ونتمنى أيضا تدعيم بعد كذلك أنا باقي وقت يعني لبعض
0: 28 سبتمبر
1: لسه بعد باقي شيء بسيط
0: 28 سبتمبر
4: بعد 5 أيام من دورة الخليج
1: يعني في مجال اللي حاب أنه يدعم فريقه وأنه خلنا نقول يحضر على بنتائج أو على أنه يرجع مرة ثانية للمنافسة أو أنه يقوي نفسه مثل ما قاعدين نشوف الجزيرة اللي قاعد يسويه شيء رائع يعني أيوة نسمع تاليسكا ووصل ونسمع تشارلستون بعد يعني تشارلستون يعني
0: شيء الآن عندك 28-9
4: دعم فريقه وكذا وإحنا نشوف
1: لعيبة تشارلستون
4: وإحنا
1: تشارلستون أو تشارلستون
4: إيه في خيالنا لعيبة وكذا كبته أنا اليوم إيه واللي بيدعم فريق ما في لاعب جاهز اليوم خلاص اليوم إذا شوف اللي اشتراهم الجزيرة لعيبة على مستوى لازم أنت بعد عرف مو بتجيب أي لاعب يا مالكم اليوم الثاني بعد يومين ما شاء الله لا يا تاليسكا اليوم وقع اليوم الثاني احتياج
1: جاهزين اللعب جاهز. في الفورمة ولهم
4: مع أن الجزيرة في السابق كابتن الأعوام السابقة سنتين ثلاث ياهم فغير ما كان جاهز زين بعد بداية الدوري وياهم بانزا وما كان جاهز وأثروا عليهم وياهم أيضا رأس حربة انتقل للنصر بعد ما كان جاهز لكن لا اليوم تغير الوضع اليوم
1: في مشروع
4: مال الجزيرة
1: واضح النجاح
4: اليوم أنا أريد أن أنافس خلاص وين الواقع يا أبو اللعيبة اللي هم ناقصينهم بس كابتن شوف ارتكاز على طرف ايضا على طرف خلف المهاجمين
1: يدل على عمل مميز من من, أيوة من من من
4: أول
1: الجزيرة
4: يدخل على الجزيرة كابتن ومن من شباب الاهلي
1: جميل. طيب احنا بالفعل يعني الكل في الشارع الرياضي يشيد بالعمل اللي صار في نادي الجزيرة ويدلنا في مشروع واضح المعالم تم العمل عليه وبدايته كانت باستقطاب كوزمن وبناء هذا الشكل. انا حضرت تدريب الجزيرة يمكن قبل الجولة الثانية ولو أخبركم عن الروح المعنوية اللي حاضرة وطريقة الأجواء هناك كان واضح أن في شيء جميل يترتب له وأعتقد نقاء الجزراوية السنة وجمهورها على موعد مع شيء مميز لكن الوقت خاف يسرقنا وإحنا عندنا مباراة ثانية بعد كذلك مباراة الظفرة والوحدة هدف واحد كان كافيا والوحدة يعود من مدينة زايد من نقاط الثلاث. مواجهة صعبة أمام الظفرة ظل فيها التعادل السلبي حاضرا حتى الدقائق الأخيرة والوحدة يبحث عن الثغرة والظفرة يقاوم ويحافظ على شباكه لكن في الدقيقة 81 جاء الحل عن طريق فاكوندو الذي سجل هدف المباراة الوحيد ومنح العنابي فوزا مهما خارج ملعبه. الظفرة حاول العودة فيما تبقى من الوقت لكن الوحدة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. الظفرة 0-1 انتصار جاء بصعوبة ولكنه في حسابات الدوري يساوي 3 نقاط كاملة والعنابي يخرج من مدينة زايد بالمطلوب بالضبط.

0: يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوا 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، رأس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام، صوت الملاعب، الإثارة والمتعة والتحليل المنطقي.
1: نجدد فيكم ترحيب مرة ثانية مستمعينا الكرام. الوحدة اليوم حقق مبتغاه في هذه المباراة بثلاث نقاط، الهدف المتأخر، رغم أنه في كثير من اللحظات وكنا نتكلم حتى بعد قبل لما كنا نشوف المباراة أن في فرص كثيرة ضايعة مثل ما يقول عصام، لكن حتى في كثير من الفرص كانت أخطر فيها الظفرة، ولكن في النهاية هي ثلاث نقاط قدر على الأقل يطلع منها الوحدة منتصر. الوحدة في المركز السابع بست نقاط من فوزين وخسارتين. الظفرة وضع صعب جدا، أربع مباريات خسر المباراة الأربعة كلها. دكتور كيف شفت المباراة؟
2: والله المباراة اليوم أفضل مباراة لفريق الظفرة اليوم، صحيح. من مستوى فني عالي جدا. الوحدة اليوم خذوا النتيجة، ونحن نقول النتيجة قبل الأداء، لكن اليوم إلى هناك أنا لو مكان لاعبين نادي الوحدة بعض مكافأة الفوز للاعب علاء أنقذ الفريق في الدقيقة
1: صحيح
2: 48، هدف كان للفريق الظفرة، وهدف الثاني كان كذلك في الدقيقة 78، هدفين 100%، يعني كرة جول يعني. لكن علاء قتال، روح قتالية، عند الغيرة، عند في المباراة، كل شيء اللي نقدر نقول عن لاعب علاء بكل أمانة أقول لك لاعب مخلص فعلا. للاعب لما تشوفه أنت هالروح نحن نحتاجه، وهو ذات كذلك لاعب منتخب. أما ظفر أقول لك كابتن اليوم لعبوا مباراة كبيرة ولعبوا بشكل جيد، من أفضل مبارياتهم.

0: لكن فقط كان يحتاجون الى تسجيل.
1: توفيق
0: كابا اليوم لاعبهم ضيع اكثر من فرصه حقيقيه داخل الملعب خلوه يضيع، لكن وحده بكل امانه اقول لك ما عندهم حتى الان لاعب يعني مع وجود خريبين بنتيكي كمهاجمين، لكن ما نشوف كلاعبين مؤثرين يسجلوا لك اهداف. بالنهايه تريد اهداف، لكن هل الوحده مقنع حتى الان داخل الملعب؟ غير مقنعين يعني كفريق. يعني الموسم الماضي كان وحده افضل بكثير من هذا الموسم. هذا الموسم ما نشاهد الوحده اللي احنا نشاهدهم يعني في اكثر من مباراه. فانا اعتقد اليوم الظفره كان اقل شيء مباراه اليوم تعادل وجهه نظري، لان الظفره قدم مباراه كبيره فعلا فعلا. يعني انا بعد استغرب الشغله، مدرب الظفره هل البركاوي مو مجهز؟ قد يكون مو مجهز، انا ما اعرف. لو كان جاهز 100% يلعب من بدايه المباراه مكان كابا المهاجم.
1: صحيح. كيف شفت المباراه كابتن عبد الحميد؟
2: والله اليوم بعد الوحده عاقب الظفره كابتن.
1: ما شاء الله يوم المعاقبات أيوة. كابتن عندك
2: ليش
1: اليوم
2: ليش كابتن شوف.
1: كم تفضل.
2: تحصل فرص مثل هذه مع الوحده ما تسجلها كابتن.
1: اي والله.
2: زين هذه وحده. شيء ثاني، لعبت افضل مبارياتك ما توجه بفوز وعلى ملعبك وكنت ماسك المباراه في الشوطين. الشوطين الظفره افضل في كل شيء، في التحرك، في الانتشار، في الهجمات المرتده، في الهجمات ايضا الفنيه المتقنه اللي توصل بين اللعيبه، كل الفرص اللي جتك من نص المرمى. يعني اليوم انت داخل خط السته ثلاث مرات تجيك الكوره ما تقدر تحطها في الجول. علاء الدين زهير طلع اول شيء كورتين من داخل المرمى، والثانية ايضا انفراد لكابا ويضيعها ايضا ويطلعها على الدين زهير والملعب والجول فاضي، طلعت من الحارس. شو بعد تريد؟ يعني ما باقي الا انك تطلع من الجول، وطلعت من الجول برا. انا اعتقد كابتن شوف انت جبت البركاوي من الهدافين العام، هو كان هداف الظفره.
1: صحيح.
2: انت العام الدور الاول سجلت 16 هدف 16 نقطه زين عندك في الدور الاول، الدور الثاني نقطتين. يعني الحين هل بتسوي العكس؟ مفروض انك يا الظفره تتعلم. ليش انت استغنيت عن البركاوي مثلا؟ ليش استغنيت عن البركاوي وهو هدافك الاول؟ فانا اعتقد كان من المفروض ان على الاقل تعطي البركاوي نص ساعه، تعطيه ما دام انت جبته واستجلبته نص ساعه. البركاوي عنده الامكانيات، ترى مو باي واحد يقدر يسجل يا سعيد. التسجيل يريد لاعب امام المرمى يكون متزن، ترى اصعب شيء الهداف، في مرات هداف تضرب في ركبته وتدخل.
3: صحيح.
2: لكن وين هو واقف؟ هو يوقف في المكان اللي يقدر من خلاله انه يحط نفسه فرصه انه يسجل. ترى مو بسهل اي واحد. اوكي ممكن تشوف ناس تضرب في صدرهم يقول لك بالحظ، لا هو عرف وين يوقف. اليوم كابا حصل فرصه، انا الاولى الجول فاضي لعبها في المرمى وطلع، الثانيه طلع من الحارس كابتن، باقي معه علاء الدين زهير، شو بيسوي؟ اكيد بينام جيب من فوقه وجول. هذا اللي اللاعب الذي شو يكون امام المرمى يقدر يقول لك يسجل من انصاف الفرص. انت اليوم اذا ما تسجل لي وانا جبتك، انت ليش جبت كابا؟ عشان يسجل لك ويخلص لك مثل هذه الاهداف. اليوم صراحه انا ما الوم مدرب الظفره، عمل كل شيء في المباراه الا التسجيل.
0: كابتن عبد الحميد اللي هو انا كمهاجم يجب ان يكون عندي مهاره فن. هم لما راح لعلاء اللي هو موه كان علاء كان
2: ايوه
1: هني هني هني تغلب علاء في المواجهه المباشره هذه. تغلب علاء بخبرته بقدرته
0: مدرب الظفره كابتن اليوم عمل تكتيك على مستوى عالي. اليوم شفنا ظفره الموسم الماضي في الدور الاول. لو كان ظفره بهذا المستوى في مباراه خرفكان لفاز اليوم مباراه. طيب
1: كابتن فريد اليوم الظفره سوى كل شيء،
3: كل شيء سوى
1: لكن ما قدر يسجل. في المقابل الوحده يعني خطفها بهدف في لحظه، اصلا كنا نشوف المباراه رايحه للتعادل خلاص.
3: افضل جمله تحطها مثل ما حطها كابتن، الوحده عاقب الظفره على عدم التسجيل. اليوم الظفره كان هو الافضل في فترات طويله من المباراه، واضح لان الفريق الافضل اداء مو شرط دائما يفوز مثل ما يقول الدكتور. اليوم تبي صدق شوطين المباراة كان هو الظفرة هو الأفضل، فترات كثيرة من المباراة كان هو الأفضل تنظيميا وتكتيكيا، الروح القتالية عند اللاعبين، يعني كيف ما فاز هذا مثل ما شو تكلمون يحتاجون مهاجم أكثر يعني شو أقول لك ما أقول لك حظا.
1: البركاوي إذا كان جاهز ممكن تتغير.
3: أي ممكن ممكن طبعا
1: يعني المباراة القادمة ممكن خصوصا المباراة القادمة راح يكون بيقابل حتى
3: على الفكرة اليوم المدرب
1: لا وبشرك ما أنا مراسل هالمباراة هذه بعد
3: اليوم المدرب صحيح كان زعلان ليش ما فاز ولكنه مبسوط جدا
1: بالأداء
3: على الأداء المستوى اللي طلع فيه الفريق الفريق الظفر اليوم صراحة تشوفهم ومش من ثلاث مباريات اللي لعبوا قبل
0: المباراة من
2: اليوم ما حصل بنواف الوحدة اليوم ما حصل فرصة
3: ما حصل فرصة ما حصل
2: إيه فرصة ترى ما اللي من الجول فاكوندو كابتن
1: وبالغلط بعد ردد من حارس
2: أيوة بس فاكوندو كابتن أنا من اللعيبة اللي يعجبني في الوحدة كابتن زين فاكوندو اليوم لو تشوف أنت أكثر الكور كان يرجع أيضا يدافع
4: اليوم ومكانه صحيح غير اليوم اجتهاد واضح شوف سعيد يوم كان ما بدخل في المباراة باخذ أول شيء من الكباتن اللي قالوا مباراته مع الوحدة مع حتى الأضافة تدري شو إشكالية هذا الموسم الحين في أربع جولات أن نشوف فريق يقدم مباراة ونقول المباراة الجاية بيكون هو الاختبار الحقيقي
1: هذا اللي كنت بسألك إياه هل ممكن يكون يقدم بنفس المستوى ولا شو السالفة
4: شوف اولا شفنا بنياس قدام العين
1: صح
4: شفنا بعد شو اللي حصل زين شفنا اكثر من فريق حتى الفرق اللي ينافسون تحت يعني اللي ينافسون للهروب مثل ما نقول نشوفهم في مباراه يقدمون مباريات ونقول هذه المباراه يعني شوف الظفره وخرفكان خرفكان فاز على الظفره مع ان كنا نتوقع ان الظفره بيستغل الظروف اللي حصلها في خرفكان تغيير الجهاز الفني المبكر امور كثيره خرفكان قدر يفوز فالمقاييس ما نقدر نقول إلا إذا شفنا فريق على الأقل يخسر مش مشكلة يعني اليوم الظفرة خسر لكن قدم مستوى رائع أحرج الوحدة بفارق الإمكانيات فارق الأمور كلها أحرج الوحدة حتى دقيقة 81 يوم سجل فوكاندو بنشوفه بيستمر في هالمباراة لأن تدري وين أهمية المباراة وكل متعلقات المباراة أنه إذا خسر من حتى راح يكون الفارق بينه وبين حتى 6 نقاط وحتى واحد من اللي هم بينافسون مباشرين زين فست نقاط في هذه البداية قبل التوقف صح الوقت مبكر لكن أنت لما لما لما في هذا التوقيت يفرق بينك وبين واحد من المنافسينك المباشرين 6 نقاط امورك وايد بتصعب
1: لكن وفي توقف هبيضغطك نفسيا طول فتره التوقف
4: اكيد طبعا مثل ما قلت ممكن في صفقات قبل اقفال الباب هذا ما نشوفه في الايام القادمه لكن عوده للمباراه سعيد اليوم اذا في جائزه تتوزع على 3 أو 2 اكثر قبل ما نوصل لسجل على الدين زهير وفوكوندو الحارس وفوكوندو المسجل عديلة إذا في جائزة تتوزع عليهم لأن أول على زهير شال قولين يعني على الخط من كرتين والثاني الانفراد والحارس أيضا شال كرتين فوكوندو وخلص فوكوندو بكرة ما تنحس فرصة أصلا ما تنحس فرصة يعني ما لو بغيت تحسبها أنها فرصة مش ما تنحس فرصة وسجل منها لا فهذه نوعية المباريات كيف تنتزع النقاط تنتزع بهالطريقة أنت تحصل 4 انفرادات مثلا وضيع هذا الكلام على النصر كلام اليوم على الظفرة وفي النهاية فريق يحصل مش نصف فرصة والله لين الحين ما أقدر أقول نصف فرصة وحصلها وسجل
1: أنت عادة تسديدها أصلا البداية الفرصة كانت
5: سيد أحمد كلامك
1: يعني مش صحيحة وبالغلط يعني
5: هني طبعا كلام استاذ احمد ملاحظته وايد قويه وجهه نظر ليش لان هني ليش يقولون لاعبين الاذكياء مش كل لاعب صحيح يسجل فهو سجل يعني بطريقه يعني كل كان قلت مباراه تعادل يعني من النهايه خاصه بعد ما ضيعوا فرص حقيقيه ظهره لكن هني اللاعب نحن نقول اللي يصنع الفارق خلاص صنع الفارق وفاكوندو فاكوندو حتى في الموسم الماضي لما كان يلعب يسجل وبعد ترى فاكوندو من افضل اللاعبين عنده ارتقاء عالي جدا طيب وسجل بعد براسه
1: هو السؤال ان اليوم مثلا يعني اليوم انت تكلمت اختصرت الموضوع اللعيبه اللي جابوا لك 3 نقاط حارس ومدافع مهاجم. يعني هم الثلاثة

0: هذيله فكوندو و... بس الى متى بتقدر بالثلاثه انك انت تخطي المباراه وتجيب ثلاث نقاط؟
1: ما هو
0: في في مباريات قادمه صعبه مع فرق عندها الخطر يجيك من كل مكان.
1: يا سلام يا سعيد. بس انت سالت يعني سؤال
0: الى متى بيتحمل الثلاثه لعب؟
1: ما دام انا اليوم ما كنت زين قدرت افوز زين، هذا يعطيك امل ان اللعيبه يرجعوا لمستواهم، لان اليوم لو تشوف انت خريبين مش في مستوى
0: ابدا.
1: اشر هذا اشر اللي موجود اشر كريس ما انا ما قدم لي اي شيء لليوم. ادم تشيرين هذا ايضا انا ما شفته. جات سوم عبد الله حمد اعذرهم لان يعني زينين في نص الملعب، لكن اليوم بالهجمات اللي صارت عدم وجود لعيبه ارتكاز، يعني كان المكان هذا خالي. ما دام شوف سعيد، ما دام يكون عليك الهجوم من نص ملعب كذي يعني حتى الارتكاز كان ضايع. يعني هذيل الاثنين ايضا ما كانوا موجودين، الوحيد اللي كان يتحرك فوكوندو في المقدمه وفوكوندو في المؤخره، وبينهم على الدين زهير اللي كان شو يعني
0: يتلقى الصدمات
1: ويحاول الهجمات اللي كانت عليهم، وخاصه من نص الملعب كابتن. ما نقول من الاطراف، ترى دائما انا لما بسكر النص واعطيك الاطراف لو انت اقوى مني. اعطيك الاطراف ليش؟ لان من الاطراف بترفع الكره تكون لي ولا الخصم، مو لفريقك بس. حتى لو كورنر حتى لو فاول، الفاول يكون لك ولا الخصم. ترى منو الافضل في الارتقاء؟ مثل اليوم الجول اللي سجله عجمان ازارو كان افضل من ليما في الارتقاء، مع انه من المفترض ليما يحط ازارو في صدره، مو بيخليه ياخذ عليه خطوه. هنا نقول لك في هداف بالفتره وفي هداف مثل هذا يحصل عشر ورص يلا تدخل الكوره بعد الخط، وفي هداف لو تضربها باذنه تدخل. فهذه المشكله اللي تفرق بين لاعب ولاعب. ليش؟ انا اعرف وين اوقف، انا اعرف والله كنا نعرف هدافين بجسمه كابتن يسجل يدخل هو الكوره.
2: عبد الحميد على كلامك صحيح، ان المدافعين دائما يشوفون الكره ينسون اللاعب. مع انه مو اللي بيسجل
1: اللاعب،
2: هني الابجديات اساسيات كره القدم. لابد انا لاعب اشوف الكره واشوف اللاعب. الان ازارو جا خذ خطوه وسجل مباشره. انت كلاعب مدافع لاعب منتخب كلمه، ما عندك ارتقاء، ما عندك حس قراءه اللعب. المفروض انا اخذ خطوه كابتن وانت كنت مهاجم. انا اخذ خطوه كمدافع قبلك انت.
1: طيره كابتن
2: اذا ما اخذ
1: طيره. شوف سعيد بس كلمه، الجول اللي جابه عجمان كابتن، من الاخطر دائما؟ اللي مع الكوره. اللي مع الكوره هو الاخطر. هم شو؟ اولا راحوا بيمسكوا اللي في ال 18 وخلوا اللي مع الكوره يشوف ويطالع ولعبها وسجل هذاك. انت لو وقفت شو اسمه الهداني كان ما رفعها. يعني انت لو وقفت هذا، لانه هو الاخطر دائما
2: كابتن
1: كره القدم.
2: كابتن عبد الحميد
1: الاخطر اللي تكون مع الكوره وقفه ما بيك خطر داخل خطر.
2: نفس الهدف امس لما مالكم شات بالا ما دخل عليه كان صار ولا كوان كابتن احمد
3: صحيح.
2: الاثنين يشاهدون مالكم شاهد شاهدوا
4: سعيد. ساعات نوعيه المهاجمين تفرق. اليوم شفت نوعيه المهاجمين اللي في النصر، يعني ثلاث هجمات انفراد ما حد معاك تسددها في يد الحارس، يقول الحارس شل هجم انفراد. طيب انت السبب، انت بس اذا حطيته يمين او اللي يسار او اللي فوق بس سجل. انت اعطيت الحارس عشان يتفوق عليك.
1: نفس الظفره
4: وبالتالي الوحده اليوم الظفره يشوفون مدافع خط السته واقف يسدون عليه يا اخي، بس يمين ويسار. حتى لو لعبت بوز في الصف بتسجل هدف. نوعيه المهاجمين وذكاء وقيمه السوقيه حق المهاجمين ان تفرق في دورينا.
0: طيب الوحده اليوم قدر ياخذ الثلاث نقاط، لكن اليوم الوحده ما ظهر بالشكل المطلوب، ولسه يعني والكل يطالب بتدعيم. شو تشوف الفريق في الفتره القادمه؟ شو محتاج؟
4: محتاج مهاجم. انا شوف محتاج مهاجم ومحتاج
0: خريبين.
4: شفت اليوم ركزت على الخريبين. انا اليوم ركزت على الخريبين.
0: خريبين
4: لعب خارجي. اليوم لعب مهاجم لما شاف الكره ما توصله وممسوك سوى طلع لعب عشرة. حتى نقدر طلع عشرة وبعد استلم كم كره ويبي يلعبها قدام، ما في مهاجمين قدام.
0: وين خربين اليوم؟
2: فقدوا كابتن تدش
1: يبون
0: صانع لعب
2: قبل أقول شو كابتن قبل كان ممكن روبن يعمل كروس كان يهاجم من ناحية اليمين من ناحية الشمال كان تدش عنده في النص كان يصنع لك ويخلق مساحات لخريبين إنه هو كيف يعمل حتى كان هو يدخل الآن هذا الشيء غير متواجد في نادي الوحدة
1: أكثر الأندية سعيد تريد صانع لعب عندك مهاجمين بس ما عندك من
0: قائد صانع لعب يمشي لك المباراة في مثل هاي الظروف
1: أكثر صناع اللعب وقروبات داخل الملعب يعني هو المدرب الثاني داخل الملعب تعرف هو اللي يأخذ من المدرب كل شيء ويبدأ هو داخل الملعب يعطي التعليمات حتى لعيبته تدت شو كان يسوي للوحدة
2: اي والله
1: كان صانع لعب ومدرب أنا دائما كنت أقول في تحليلي يا حظ الوحدة عنده مدربين واحد يعني خارج واحد داخل
0: يعني في لاعبين مهمين كانوا موجودين روبن وتادتش
1: وساشا
0: اللي مفروض أنه مع خروجهم من الموسم الماضي وحمدان كان مفروض أنه يتم تعويضهم اليوم ما شفنا لهم
3: صحيح شوف أسهل شيء بالنسبة الجهاز فني أو جهاز إداري اللي يسوي التعاقدات لما أنت عندك هذا اللاعب وعارف أدواره سعيد عارف أدواره اللي يقوم بها اللاعب وحصل اللي حصل بينك وبينه حصل عقد أفضل طلع لأسباب بينك وبينه لازم تجيب واحد بهال الجودة يعني ما مو بأنك أنت راح تدور عن مركز جديد أنت تدور في هالمركز بهذه القيمة الفنية اللي كان فيها اللاعب لكن لما نوصل إلى أن حتى بهذه القيمة والمركز اللي أنت عارفنه قبل ما تروح للتعاقدات وما تيب مثله أو ما تيب حتى في هالمركز هذه إشكالية يجب أن نتوقف عندها بشكل كبير إشكالية لدى الاختيارات ما أدري منو يقوم بالاختيارات هل هو الجهاز الفني يختار اللاعبين أو الإدارة هي اللي تختار اللاعبين هذه ما بنتكلم فيها حاليا ولكن لما أنت عارف أن مثلا هذا ظهير أيمن كان عندي وعامل بالدور اللي يقوم بكله وطلع عني بأي كانت الظروف لازم أجيب واحد بقيمته يعني سهل الاختيار واحد بقيمة هذا إن لم يكن أفضل منه على الأقل بمستوى لكن أنك أنت ما تقدر تجيب حتى ربع مستوى هذه إشكالية من كل الأندية تقريبا أو أغلبية الأندية خلينا نكون عشان ما نكون مبالغين أغلبية الأندية الوحدة بس قبل ما أختم وياك صعيب الوحدة محتاج إلى حل لموضوع بانتيكا وعمار خريبين اليوم ما شفناه رأس حربة ما عنده ما كان يلعب الوحدة
0: تقريبا كان ناقص واحد
3: بالضبط
0: اليوم
3: عمار خريبين في هذا السن يعطي العافية صراحة أنه ينزل لين نص الملعب يأخذ كور ويصلح ويلعب وراء المهاجمين هذه مش أدواره زين مني يقوم به
1: صحيح
3: لذلك بانتيكا دخله ما يضيف لك شيء إدارة الوحدة إشكالياتها معروفة أو ما بقول إشكاليتها هي إشكاليات الفريق معروفة يجب أن تحل الإشكالية في أطور المباريات الأربع اللي لعبها
1: ترى مرات تجيب رأس حربة ليش اليوم عمر ما بيّن ولا أي مهاجم ولا هذا اللي أبو أشير كريس ليش ما بيّنوا لما يكون في رأس حربة كابتن يأخذ معه اثنين مدافعين لما يكون رأس حربة يعرف وين يتحرك وين يروح وين يجي يأخذ معه اثنين مدافعين كابتن هنا تحصل أنت مساحات يفتح لك مساحات من الجاي من الخلف حتى خريبين أول كيف كان سجل ترى خريبين هداف الوحدة أربع سنوات هو هداف الوحدة الأزلي زين لما يجي خريبين اليوم ما يحصل فرصة واحدة شاتها من بعيد خطرة للأرضية
3: استهاد منه
1: لكن ها مثل ما قال استهاد لكن خريبين لما يحصل فرصة اللاعب يقدر لكن دائما ما يكونوا قدامه اثنين ثلاثة لعيبة حتى الجول يا من الوحدة كانوا مسكرين لعيبة الظفرة ولكن قدر في كوندو أن يشوته حتى باليمين ترى زين وخدع الكور خدعنا حتى
0: الوحدة محتاج أنه في الفترة القادمة يدعم صهب بالنواقص اللي عنده على اللاعبين اللي خسرهم الموسم الماضي تقريبا شكل منظومة نوعا ما متجانسة فيها مواطن قوة مختلفة سواء في الدفاع وحتى في الهجوم وفي الوسط ولكن بخسارات اليوم احنا قلنا روبن لم يعوض تدتش وأنا أشوف أن هذا أكبر خسارة للوحدة وصانع لعب محتاج الوحدة عشان ينظم الصفوف يربط كل هذا كل هذه

0: الخطوط وايضا بعد كذلك يعني وايضا الارتكاز في عمل لازم تقوم به الاداره ونتمنى لهم التوفيق فيه. على الجانب الاخر الظفره اعتقد اذا استمروا بهذا الشكل وبهذا التفاهم وهذه القوه مع وجود البركاوي اعتقد انه راح يكون شكل الفريق مختلف، ولكن هي كلها في انتظار مثل يعني لنا مثال في هالموسم انه في مباراه فريق يلعب بشكل مميز نقول المباراه الجايه راح يكون غير، نشوفه شو تراجع او تغير ما اعرف شو اللي يصير بالضبط، لكن هذا كله الجوله الاخيره او جوله عفوا القادمه الخامسه قبل التوقف قبل توقف كاس الخليج بنشوف فيها كثير من الاشياء. لكن دامنا وصلنا لهذه النقطة وقبل ما نختم معاكم خلنا نشوف في الخمس دقائق القادمة مباريات الجولة القادمة. دكتور موسى عباس في مباراة ممتعة جدا يونايتد وشباب الأهلي، شو توقعاتك لها بس على السريع عشان ناخذ من الجميع؟
1: مشاهد الجولة مشاهد الجولة
0: مشاهد الجولة قولي شو مشاهد الجولة بس ما عندي غير خمس دقائق بس بناخذ دقيقة على السريع.
1: طبعا الحراك الرياضي او التنافس اللي عمله فريق اداره الجزيره جذب
0: هذا هو
1: المستوى عالي
0: صحيح
1: وتنافس قوي، لما عندك دوري اكثر من فريق متنافسون بين الشباب الاهلي بين العين شباب الاهلي الجزيره الوصل اربع فرق تنافس كبير ما بينهم.
0: المشهد الثاني
1: تعلق اكثر من لاعب العين، مشهد العين حتى الان لم يخسر 37 مباراه 14 مباراة متتالية 19 مباراة على ملعبه لم يخسر حتى الآن هذا مشهد كبير في دوري الإمارات، وأنا قلت ظهره ظهره عيناوي فعلا لدراسته. تألق أكثر من لاعب في الدوري وبالأخص سيرجينهو لاعب مهاري مراوغ جدا جدا. عجمان وهذا الموسم اللي نشاهد في عجمان شيء مميز بكل أمانة أقول لك. الوصل كذلك نفس الشيء
0: تألق الوصل هجوميا ممتع
1: هجوميا فريق ممتع هو فريق يعني من فرق الجيد جرام. كورادو وتسجيله 3 أهداف أكيد بعد كان شيء مميز. المفاجأة
0: زمان يكون رادو
1: المفاجأة حتى مفاجأة
0: قال يا كابتن مشاهد قال مشاهد أيوة قال هذه مشاهد مش مشهد فقلت له هو قال
1: مشاهد
0: قال مشاهد
1: قلت مشاهد الجولة كلها لا على كيفك انت على كيفك فانت خذ 5-7 مليون اخذ لك واحد منهم مو مشكله
0: طيب
1: فخذ مشهد المشاهد
0: جميل.
1: فحتى مفاجاه الفوز طبعا طيب. حضور جماهيري كان على مستوى عالي
0: جميل. طيب في مشهد عندك كابتن
2: مثل ما قال الدكتور قال لي قول مشهد من مشاهدين
0: شو اجمل مشهد
2: عندي منديس كابتن مال الجزيرة صحيح إنه يا مالكم يا تلسكا ويا أصلاني ويا لكن يبقى منديس من العام الماضي هو الأخطر في فريق الجزيرة الجناح منديس هذه واحدة. شيء ثاني توري أو تراوري عفوا تراوري العين لما العين يتورط في التسجيل يطلع تراوري بتسجيل هدف بدون ما حد يدريبه إلا أن تراوري سجل الهدف. تراوري اليوم هو مشهد دوري من العام لين يومك تراوري مشهد الدوري، والأجل تذي كل الناس لما تسأله عن العين يقول لك العين غير العين من العام العين من كل فوز العين
0: زي تراوري
2: 60% اللي يسكر الطريق عن الفرق هو تراوري. أيضا لا ننسى عجمان اللي قلت لك من 7 سنين عجمان هذا هو. أيضا عندك ال لابا عندك كراد وكمارا كابتن هذا الثلاثي جهزوا في صنع أهداف الشارقة في مباراتين مباراة حتى ومباراة أمس الثلاثي هذه
0: لا جميل.
2: ايضا يا
0: بعد انت شوف كابتن انت مش مشاهد هذه هذه اشاده بلاعبين اشاده بلاعبين اثروا لاعبين مؤثرين
2: لا مشاهد هذا مشاهد
0: في عندك بعد شيء من المشاهد
2: لا كابتن يصنع ما يسجل لكن يصنع هدفين هذا مشهد لما كمارا اليوم يصنع 3 أهداف بنفس الطريقه زين هذا مشهد. فانا اعتقد كابتن هذه المجهول باقي مثل ما قال الدكتور
0: ابو حمدان شو مشاهدك؟
3: لا أنا والله مش الشباب ما قصروا خلنا نروح على النتائج
0: أبو نواف عندك شيء مشاهد
4: نعم أنا مشاهد أجمل مشهد أداة الجزيرة المميزة صراحة على جذب لنا هذا النجوم المميزين.
0: جميل.
4: في دور
0: هذا كلنا نشيد فيه.
4: في
0: هذا شيء.
4: الدور الإماراتي.
0: هذا شيء هو
4: الأقوى. وشفنا أداهم مع الشباب الأهلي.
0: جميل. طيب خلينا نروح لنتائج المباراة لأن دقيقتين وعصام والله واقف هناك يتحين لي. طيب طول عمر. شكرا يا عصام. طيب أول مباراة كابتن توقعاتك لها مباراة يونايتد وشباب الأهلي منو بيفوز بالنتيجة؟
1: شباب الأهلي.
0: شباب الأهلي. الحمد لله ما قال 50-50. بنواف.
4: شباب الأهلي.
0: شباب الأهلي. كابتن عبد الحميد.
3: شباب الأهلي.
0: شباب الأهلي.
3: شباب الأهلي.
0: شباب الأهلي. ما حد ممكن عصام يونايتد. عصام يقول يونايتد. أنا بسجل عصام. يونايتد. شوف أنا شو عارفه بيخالف الحين كل حد ما أعرف شو قصته. إنزين. إيه أوكي عصام
1: ومن حق أنه بعد
0: يونايتد أوكي أنا بفهم بس أوكي طيب ثاني مباراة عندنا القمة كبيرة ومنتظرة الجزيرة بيقابل نصر الجزيرة المنطلق وتاليسكا ممكن نشوف أول ظهور له وممكن نشوف ظهور بعد ثاني بعد لي إذا في كان اسم قادم
1: جزيرة
0: جزيرة
4: الجزيرة
0: جزيرة جزيرة
3: جزيرة
0: الجزيرة الجزيرة عصام معانا المرة هاي جزيرة أوكي طيب ثاني قمة بعد كذلك في نفس اليوم راح تكون قمة بعد رائعة الكل ينتظرها العين والوصل شو تقول كابتن
1: 50-50
0: كابتن عاد
1: نحن 50-50
0: لا لا كابتن كاش احنا خلاص اتفقنا انه ما في 50-50
2: رجع كاشير
1: ايه ممكن اي حد
0: يسكت لا لا لا
1: مستوى الفريقين حلو
0: لا مستوى الفريقين حلو بس لا خلاص احنا اخذنا قرار انزين احنا اخذنا قرار بالاجماع تعادل تعادل اوكي
4: دكتور روح معي دكتور العين روح معاي كيفك
0: شو
4: العين
0: العين كابتن
1: العين
0: العين كابتن العين عصام تعادل والله تلاقيت انت عصام زين ايضا مباراه حتى والظفره دكتور الظفره
4: حتى
0: ابو نواف كابتن حتى والظفره
2: والله الاثنين صراحه قدموا اداء رائع هالاسبوع لكن هذاك فاز وهذا خسر
0: ايوه
2: اعتقد يا كابتن
0: الظفره عصام تعادل
4: شو قال دكتور تعادل
1: لا
0: الظفره اوكي
4: يعني واحد يقدر حتى يعني
0: طيب خورفكان وبنياس دكتور
1: خورفكان
0: خورفكان كابتن خورفكان وبنياس
2: بنياس
0: تعادل عصام بنياس حلو طيب عجمان وكلباء دكتور
1: عجمان
0: بنواف
4: كلباء
0: كابتن عبد الحميد
3: عجمان
0: ابو حمدان عصام
2: انت سجلت
0: عجمان
2: سجلت التوقعات هذه
0: انا والله ايش اسمع
2: ترى باكر كلهم يغيروا ها من جينا
0: مسجل مسجل صوت
4: نعم
0: مسجل صوت احب هالاستديو اقسم بالله مع الجماعه هذه طيب اخر مباراه راح تكون في هذه الجوله مباراه مرتقبه قمه الوحده والشارجه كابتن
1: الشارجه
0: الوحده والشارجه الوحده توقعتك الوحده رغم كل اللي قلت اليوم تقول وحده طيب ها
3: تعادل
0: الشارجه طيب هذه كانت توقعات الكباتن ومخرجنا عصام زياد وصلنا الحين لختام برنامجنا الجميل أن كان في تفاعل جيد اليوم وجميل على منصة التيك توك ما قدرنا ناخذ وايد أسئلة ما كان في أسئلة صراحة بس كان في بعض الآراء كانت موجودة العينوية مشايفين البطولة رايحة للعين الوصلاوي يشوفون أن لكل حصان كب ولكن بيرجعون في قادم الأيام تفاوت ما بين الأسماء اليوم الحديث الأسماء الكبيرة أيضا كان في حديث بعد ما بين بعض بينهم بين بعض في التعليقات عننا مو بشرط يكون في أسماء كبيرة وعالمية أهم شيء الأداء إذا كان عالمي وبيقدم أداء وإضافة هذا الشيء راح يفيد الفريق أكثر من أنك تجيب اسم فهو يعتمد على أداء أكثر من الاسم إحنا جاوزنا وقتنا عصام انا اسف بس مرات سوالف حلوه تمام الله يطول عمرك في النهايه مشاهدينا مستمعينا الكرام شاكر لكم استماعكم وتواصلكم معنا ونتمنى يا رب ان شاء الله كل يوم يعني اعطيناكم ريكاب كامل عن هذا اليوم وايضا عن ونشكركم كباتن كابتن دكتور موسى عباس.
1: شكرا
0: لك ابو هاني. كابتن عبد الحميد مستكي شكرا لك كابتن. وايد استانس والله بوجودك معي. منواف كابتن فريد علي
4: نحن استانس بوجودك
0: ولك تحيه. انا مستغرب ليش اكثر واحد يدي تحيات عندي على التيك توك.
4: بالله عليك
0: لك جمهور والله. والله لك جمهور كابتن. والله لك جمهور كابتن.
2: انا استانست بوجودك
0: كابتن او استاذ احمد الحوري محمدان الله يطول عمرك جزاكم الله خير
1: دائما ما تتحفل
0: الله يسعدك الله يسعدك اصلا مخرجنا العزيز بعد كذلك عصام زياد شكرا لك يعطيك العافيه وشكرا الموصول لكم مستمعين الكرام في كل مكان اتمنى لكم يا رب ان شاء الله التوفيق ويسعدكم تصبحوا على خير نشوفكم ان شاء الله في ايام قادمه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: كل لحظة أجمل مع
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
6: يا الله شو هالحر.
7: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
6: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
7: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
6: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
6: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
7: أوف، لهالدرجة؟
6: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
7: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
6: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
7: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
8: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
9: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. آمنة القبيسي.
10: في الرياضة وتحديداً في سباقات السيارات تألقت آمنة القبيسي، أول إماراتية تتسابق في سباقات الفورمولا. دخلت مجال كان يعتبر صعب على النساء، لكنها أثبتت أن الشجاعة والإصرار أهم من التوقعات.
11: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
12: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.
3: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقى عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
4: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: بوظبي FM، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمع.

0: مكافأة، هواية، والله تدرين ما فكرت في هالأمور.
1: إنزين، ما فكرتي تروحين أندية صيفية أو برامج تطوع، وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد، لغات مثلا؟
0: زين مني أتكلم عربي. عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
1: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
0: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. عين أنا بعد بدور وبسجل وبشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم، أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين محترفة تصوير وحياتك. شوفي تعبراوي، تعالي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك؟ مو بأي كلام أنا.
1: لو كل وحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: شريكة في الإنجاز.
4: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
3: يوم المرأة الإماراتية.
5: يوم المرأة الإماراتية.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي نور الكعبي.
6: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين، كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
3: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري ما تولي.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الامارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الامارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
0: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.